هسكن عايز في بزر وانا هيكن عايز بيزقوني سما بن سينما خايم اني ما مني عجيني بو هسكن عايز في بزر وانا هيكن

سكن اي سيتي وزلا وانا اي كان اي بيزو فو نسا ما فان انما خايا مني ما مني عجيني فو ما سكن اي سيتي وزلا وانا اي كان